حضر ودوم فن نزي موضوع دوم فيما موضوع كسا إن شاء الله يسابه بيو يهدي أكسو يس إما يما جسا ماتي يسابه ينسو تا يلا موضوع يدواسي إيه فا إن شاء الله يسابه بيو نيجي دي دي بيا تروب أسي وطوبة موني ناو بدي مشين سانا شو هنسي كده بيا بيت ما أي كان كوكو يا داكنس نو هوبا بابا يانا وحي بيا أي فان فان أدي أمام.